Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran birububiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghuram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى أنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل

0: نو صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا منهم والأموال وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاتين المسلمين وأيدهم بالتقوى وتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلاد المسلمين عام إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأصنام يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subul as-salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الهارش لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دوليا محمول يا سلطان محمد كلمة سلطان دان يدي برتوان باقي نغري كلانتان دار النعيم دان دوليا محمول يا سلطان كلانتان سموغا الله بلهر توانكو دي دنيا دان أخرات أسلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء اللهم أدم الشعر الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh Khatib MUI yang bertugas Ustaz Khairul Aziz bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, Kelantan. Mengenai berwakalah walaupun sedikit. Sekian siaran langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslam Jeso dan rakan teknikal Mas Rezo Omar. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Ruslam Cik Soh dan kru teknikal yang berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru untuk serang langsung khutbah Jumaat hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda, dan selepas ini Dahlia Akok bersama dengan Mak Dua kita, dan pukul 6 hingga 9 malam bersama dengan Abedin ataupun DJ Rudin, dan sebelah malamnya 9 hingga 12 malam bersama Cik Soh Dahlia Cekok. Ada Cekok yang macam biasa. Setelah hari Jumaat, setiap hari Jumaat dia ada gugalik pula. Ada kelah gu kita. Main gu tu kah habis. Alrightlah, nampaknya sampai di sini saja. Saya dia temani anda dalam gugalik untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Alright. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kelantan FM.

عرفت ما الحب الحقيقي. شكرا لمنح الفرصة لإدراك ما الحب الحقيقي. مع كل جهلي وخطيئتي لست